كوفا يا عذابا هوشه ليكامي ما النبي صلى الله عليه وسلم انغوافا واغوتوغا افادمي هننا قيام الدوهم الله سبحانه وتعالى رحمتك بلومو بلوا ودي نغنواني.

0: كفه لا وي.
1: ديلهي اف ام نوديها اكم ميجا هرتز. ديلهي اف ام ديلهي نايكو نوديها اكم ميجا هرتز.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

بآياتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

الحمد لله الحمد لله الرحيم الغفور الحليم الشكور يغفر للعباد ذنوبهم ويرضى منهم العمل الصالح نحمده على نعمه العظيمة ونشكره على آلائه الجسيمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع المناسك لمصالح العباد ومنافعهم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله علم أمته المناسك وودعهم في حجه العظيمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حمده ري رحيم وانت گنا گنا فاف فسوا ارهوشي مان الله سبحانه وتعالى يا اكلانگ التكونگ كفاف تفسوا ابامي هونگ صالح عمل تقبول كربا امي هونن هيو جزا دبا اكلانگ علمن دبوا گنا گنا نعمت تتكا ekalaange ashukur dannawa ekalaange fiyawa haqwegen alukan korebe ehin ilaha kunwa kamang alhekiwan ekalaange ekkawanta kam besalu hekiwan muhammad ge faani ekalaange ala kamasha adi ekalaange rasula kam besalu hekiwan main allah subhanahu wa taala shar'u korebbi manasikutaka alukantang ada qurane goittang ekalege faanu mi ummatang unganna wadebbi haddawa bod korebbi ras kalako محمد غفانو گے مچشا اکلے غفانو گے آل اصحابنا اکلے غفانا تباویھا بائے گے مچ صلواتا سلاما برکہ لبوا دے مسلم اخنے اہرنگ امیل نفسشا تی امہا اخنن مان اللہ بیروت و تقوا ویرو من نصیح تریبے وصی کر مان اللہ سبحانه وتعالى وحی کر وافوا بسلو گا ونی می فدان الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

0: صفو صفكم على سنة رسول الله دبيفرون قدمدو غا حسن نونان هين كاري كاري جي وداغن صفت ترتيب كرم الدنوان مسكتون دي بيرو غا صفتان هدفا وانما مسكتو غا صفتكا غولي گن داغوتا قبل كرم تواغوتا صفت ترتيب كرم الدنوان
1: الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: موديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: نودي هيك ميجا هرتز دي بي اف ام كوم ميجا دي ريج فورتا مدا ويكوس دي بي امل راجي تلاوي

0: best. Do your thing, honey. Tea time request.
1: مودها 2 ميجاهرتز دي في FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمان وانت رحيم وانت الله جاء اسم فلم فشاغن مه.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم